0: الصالون والليل عايزنا نسهر طبعا مع راديو 90 العجمي ونسمات البحر تتعلق مع حسام عصام وانا اعمل ايه محمد محي وهشام عباس وبتقول يا ريت تشوف رسالتي اول مره اتواصل منوره الدنيا كلها حريه ومرسي على الصوره الحلوه اللي انت رسمتيها دلوقتي دي ويا رب دايما كده مبسوطه وانت سمعانا وفاء كمان تسلمي لي على ذوقك وكلامك الحلو مين كمان معلش اقول الاسامي بسرعه جدا مروه مكارم كمان تسلمي لي على ذوقك في كمان عندي ام رحيم من اسماعيليه بتقول بقالي شويه مش متابعاك بس اعذرني الثانويه العامه بقى ادعي لي ادعي لحنين بنتي ربنا يفرحنا بنجاحها وعايزين نسمع حاجه لابو وديع بالله عليك طيب حاضر والله حاضر مش عارف حاضر امتى بس حاضر يعني هعمل هحاول اعمل كده ربنا يكرمك ويوفقك في كل حياتك وشويه دعوات حلوه كتير من شيماء ربنا يخليك يا شيماء بشكرك جدا في كمان طيب طب استنوا بقى استنوا بقى مش هينفع كده مش هينفع لان هو مش عارف ساعات بحس ان انتم يعني اتفقتوا عليا او حاجه
1: ثانيه واحده نفتح الدرج
0: والله انا قفلت ده انا قفلت اليوميه خلاص النهارده وقفلت الكاشير خلونا افتح تاني
1: يلا استنوا بقى استنوا خلينا هنعمل ايه هنعمل ايه
0: فيروز اندهي مامتك اندهي مامتك هتتبسط استنى تعالي خلاص مش هزعل حد في اغنيه تحديدا لجورج وسوف طلبتوها مني كتير قوي النهارده فيعني مش هينفع اختم بعد كل هذه التضحيات وما اجيبش الاغنيه دي يحس فيه كمان دي عبير محمد بتقول لي من عينيها السود طبعا هشام عباس لسه كان عنده كتير ومحيي لسه كان عنده كتير بس هنعمل ايه انا لسه مستمعه جديده ما عنديش فكره البرنامج بيمشي ازاي بس لاحظت ان انتوا مش بتشغلوا اغاني امير عيد وناصر وتوليت والناس دي لا بنشغل بس يمكن النهاردة صدفة بس كده لكن لا في بنشغل في برامج تانية وفي أيام تانية من البرنامج بتاع التاني ساعتين جامدين بنشغل أمير عيد وتوليت وكل الناس دي اللي انت كباها بنلعب كل حاجة ما تقلقيش طيب أنا لازم أختم بقى لازم أختم أنا كنت ناوي أختم بحاجة لعمرو دياب لأن يعني ما عمري في حياتي ما عملت حلقة 3 ساعات وما لعبتش فيها حاجة لعمرو دياب بس هنعمل إيه انتم مصرين يبقى في حاجه لجورج وتحديدا الاغنيه دي فالكل اللي طلبوا جورج وسوف من اول الحلقه وانا بصراحه بعشقها الاغنيه دي ما بقدرش اقاومها يعني هنختم بيها حلف القمر يلا عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا كل اللي تابعونا كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه دايما الوقت بيعدي معاكم هوا وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 ان شاء الله هنتقابل يوم الاحد الساعه 5 بالظبط وحلقات جديده من ساعتين جامدين وطبعا عندنا لقاء مره تانية ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي مفيش نوم ولكن هنتقابل يوم الاحد الساعه 5 وساعتين جامدين زي ما انتم عارفين فقرات تانية خالص بمواضيع تانية خالص بقصص تانية خالص يا رب كل الحلقه النهارده عجبتكم بكل ما فيها من اول ما بدانا لغايه دلوقتي النهارده كان عندنا حاجات كتير قوي من بدايه الحلقه لعبنا اكتر من ميني تورنيدو ولعبنا رامي صبري مايكل جاكسون فضل شاكر رغب علامه ورده عامر منيب عملنا ميكس كامل لاغاني الصحاب محمد محي هشام عباس وهنختم بقى دلوقتي بجورج وسوف بشكركم جدا كنت معاكم حسام عصام وان شاء الله هنتقابل دايما على خير وان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.